دخل لو كشاخ راديو لابوز تدي تنتر البروغراما بونا قبين ترى خبراش ناقا خبرك ايخ بيرنس 5 خلبان الخبرك ايخ جونيو ديل 2026.

0: وكمان السجون وكمان البريمير. يعني انا كبريمير سي كان بورد سيال نورمال لا
1: Página
0: 5. Página 5. Ahí
2: está. Página 5,
0: como está
2: feliz. ¿Esta nieva?
0: Sí. ¿Qué va a ser, hermano?

بيغوس كركا وتشالا اللي شكون بتقيو تيو تي صاحب رغيخ وفيرا كركا شقاكيس كالا ترانسميسيون ديس دي بران تشي تو توني كابان صاحب رغيخ بلتيو شي واشي واشا كان ملاخ بينيم شكي بانكات كون خلال ديمبروس شين لا إغليسيا كاتوليكا رشينغا بارن تشي تو توني كابان

0: Κάνκα την κουνένα τεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί αστούφα ινδουστριάλε, σινκ εσβέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κογιάλ. Του bienestar nos mueve. Μικατζίνα πακτσαβανα ξάχτσουσία σαμάχ, ρουκίνκα κολούα μικόπε, κόλβα χόμπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranu Bankana Nemtra Atecon. Crédito Productivo, Jaranu Bankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakhon Pankayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Out. Dead.
2: خبرها قد نمت تخكون خلال قرفان قيل قاس خوخنا لاخي قفت تقاق بانيك كل لقا قاترن خلال
3: شخنيت را إشخي
4: أتش إي
5: إشني
6: أكالا
7: تقا خريخا
2: ما خونيش إخو نقش تيبي غريج بامر قاس لمال ما خونيش إخ نكوي ساسكنا ما خونيش إخش توقل تروتي مش كل أخونا تنق نتيرنا نار معك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاخ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوف جوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو ما يون تاعت كولا تتتشتن ما يون تاعت كولا تتتلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلوقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك اصلي مال قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نياتخ الرمال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وطلاخ خستيسيا تشقا نقت نقكولا كي اترخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كل خلال
8: incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
9: Este dolor de muela no me deja comer.
10: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
1: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.